0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: عيونها عيون الغزالة والخصر ميزان العدالة.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك
3: نوت عربية

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة

0: نوتة نوتة عربية
1: شباب الطيب. أيوة سلام برد أماني

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: الأفاق، وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه المفاوضات تجري بناء على طلب من طهران وبدعم من السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك قطر. شيرين ناصر.
1: الرئيس الأمريكي الذي أكد المحادثات مع إيران أوضح أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، ولكنه حذر أنها فرصة أخيرة للإيرانيين لتوقيع وثيقة جيدة تنهي الحرب المستمرة منذ 5 أشهر. أما عبر تروث سوشيال فوصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها مراوغة إلى حد لا يصدق، كما كتب قائلا: جدار الولايات المتحدة الفولاذية لا شيء يمكنه اختراقه إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر عبره شيء دون التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل. إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك. نصرح إسماعيل بقاء المتحدث باسم خارجيتها أن إيران ليست لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. أضاف بقاء أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد باستثناء وزير الخارجية عباس عرقجي الذي يقوم بزيارة دينية إلى العراق، وقال أن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.
0: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحدثت فجر اليوم عن مقذوف مجهول أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو أضرار. مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة قال لمونتي كارلو الدولية أن التصعيد والوعيد ضد إيران ثم التراجع استراتيجية الرئيس الأمريكي الذي ورط بلاده ودول منطقة الشرق الأوسط بحرب كان الجميع في غنى عنها، كما قال متحدثا لوهيبة خدش.
2: صار واضح بالنسبة لنا هذه هي استراتيجية ترامب، إذا كان لديه استراتيجية أصلا في التعاطي مع أزمة يبدو أنه يعني ورط نفسه ورط المنطقة ورط العالم بها نتيجة حسابات غير صحيحة منذ البداية. يعني الآن هو يحاول بكل الطرق، يعني خلاف أنه لا يريد أن يذهب باتجاه عمل عسكري واسع كبير يورط الولايات المتحدة أو يورطها في مزيد من المشاكل في المنطقة والعالم، لأنه أصلاً هو جاء إلى السلطة منتقداً الرؤساء الذين جاءوا قبله باعتبار أنهم ورطوا الولايات المتحدة في حروب ليس لها مصلحة حقيقية فيها، فوجد نفسه تقريباً في نفس المستنقع الآن. الآن هو يحاول أن يخرج من هذه الأزمة، شرط الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو فتح مضيق هرمز، هو لا يستطيع أن يغادر هذه الأزمة دون أن يفتح المضيق، لأنه الآن كل النقاش يقول بأنه هذا المضيق كان مفتوح قبل أن تبدأ هذه الحرب، فهو لن يشاور إلا إسرائيل في هذه الحرب، وبالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز هو نتيجة لحرب بدأها هو، لم يكن هناك يعني داعي كبير لها.
0: مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران، في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية. دنت الدول الوسيطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، حيث كثفت الدولة العبرية ضرباتها التي أدت إلى مقتل 19 فلسطينيا على الأقل منذ يوم الأحد. وسام أبو زيد من قطاع غزة.
3: بعد ساعات وجيزة من الهدوء عادت الطائرات الحربية الإسرائيلية لتجدد غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين، وأثارت عودة القصف مخاوف الفلسطينيين من تعثر المباحثات السياسية وإمكانية عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار التوتر الميداني. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات سياسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي مجلس السلام نيكولاي ملادينوف مع الجانب الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة نزع مختلف أنواع السلاح قبل أي انسحاب من قطاع غزة، وهو الطرح الذي رفضته حركة حماس خلال جولات المفاوضات الأخيرة التي استضافتها القاهرة، فيما أبدت موافقتها على تسليم أسلحتها الثقيلة تدريجيا تزامنا مع الانسحاب. وتعقيبا على هذه المطالبات، جددت حركة حماس والفصائل الفلسطينية تمسكها بما تم الاتفاق عليه بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن التزام جميع الأطراف ببنوده. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
0: مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب والمكلف تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن بالأمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب إسرائيل من غزة لن يبدأ إلا بعد سحب سلاح حماس بالكامل. يأتي ذلك بعدما أعرب نتنياهو عن اعتراضه على الخطة التي أشاد بها ترامب ودعوة وزيرين في حكومته اليمينية المتطرفة إلى إسقاطها، باعتبار أنها تنص على بدء إسرائيل بالانسحاب تدريجيا من القطاع. والحكومة اللبنانية تسعى من جهتها إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، بحسب ما قال رئيسها نواف سلام بالأمس عشية جولة تفاوض جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها روما لمدة 3 أيام في وقت تتواصل فيه المواجهة على الأرض. منى دويبية.
4: تستضيف روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محاولة جديدة لدفع مسار تفاوضي مثقل بسنوات من عدم الثقة والانقطاعات. لكن استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان يضع علامات استفهام كبيرة على حقيقة النوايا، ويلقي بظلاله الثقيلة على احتمالات تحقيق اختراق ملموس. يدخل الوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم هذه الحلقة وهو يحمل توجيهات حازمة من الرئيس ورئيس الحكومة، ويضع الانسحاب الإسرائيلي الكامل في قلب الأجندة كشرط لا تحرر منه لتهيئة أي مناخ سياسي. المعادلة واضحة، لا انسحاب لا تقدم. ومع تأكيد بيروت أن الدولة اللبنانية وحدها هي الجهة المخولة بإدارة هذا المسار، فإن هذا الموقف ينبع من تجربة مريرة مع الاتفاقات السابقة وشعور عميق بأن القرار الحقيقي يجب أن يبقى في أيدي اللبنانيين. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على دفع تنفيذ الاتفاق الطارئ من خلال استكمال ترتيبات الميدانية وتسوية الملفات الحدودية العالقة. لكن الحقيقة أن نجاح هذه الجولة لن يتحدد داخل قاعة التفاوض المريحة، بل على الأرض.
0: أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجهية بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني. وكان دبور نفى في تصريحات سابقة هذه الاتهامات، محملا ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الملاحقات القائمة بحقه. وصل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني إلى دمشق في زيارة هي الأولى له منذ تولي السلطات الجديدة الحكم. تركز هذه الزيارة على دفع تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة. وأفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل بارزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي إلى جانب أوضاع المنطقة وقضايا ذات اهتمام مشترك. عن موقف الإدارة الكردية السورية بخصوص هذه الزيارة تحدث لمونتي كارلو الدولية كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس.
5: بكل تأكيد الزيارة مرحب بها، لأن بكل بساطة شخصية الرئيس نجرفان بارزاني كانت ضمن اجتماعات هولير التي كانت مع الجانب الأمريكي مع وجود قيادة إقليم كردستان للتنسيق، وهي تأتي تتم. لذلك هناك أمور ستكون بين الجانب السوري والجانب الكردي في إقليم كردستان العراق، تلك أمور خاصة بهم. لكن كإدارة كردية الزيارة مرحب بها، وهي تأتي ضمن أيضا تنسيق المواقف الكردية، كما أوقفت الهجمات تلكية استمرارية لتنفيذ اتفاق 29 من الشهر. نعرف أنه زيارة في لها ترتيبات سابقة صارت في تنسيق مع الجهات الكردية في سوريا على هذه الزيارة، وهي ضمن عملية تنسيق لتوحيد المواقف الكردية.
0: كدار بيري مدير مؤسسة كرد بلا حدود في باريس، وكان يتحدث لسامية الأشرقي. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى رد مشترك على أزمة الهجرة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني والتي أثارت انقساما سياسيا في التكتل وأسفرت عن مصرع العشرات في أيام محدودة. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كتبت فوندرلاين أن هذه الحادثة تظهر ضرورة أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية، ومن بين الخيارات التي طرحتها تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة عن المشهد الميداني في مدينة سبتة الإسبانية بعد محاولة العبور الجماعي، والحديث عن عودة الألاف إلى الأراضي المغربية فضلا عن الإجراءات الحكومية التي أقرتها مدريد بالتزامن مع الاجتماع الأوروبي لبحث الأزمة. اليوم تحدث لمونتي كارلو الدولية الصحفي محمد المود

0: المسبوق للأزمة، رغم الجدل الدائر حول وجود تحذيرات سابقة مشددة على أن الحكومة لم تكن تتوقع دخول عشرات الآلاف من الأشخاص في يوم واحد. على الصعيد الإنساني، سلطات سبتة تستعد لاستقبال أكثر من 1000 قاصر بعدما ارتفع عدد الموجودين في مراكز الإيواء إلى 862 قاصرا. السلطات أنشأت أيضا مركز لتنسيق بيانات الضحايا والإشراف على عمليات التعرف على الجثامين في وقت لم تعلن فيه الحكومة الإسبانية حصيلة رسمية للقتلى والمصابين.
1: الصحفي محمد المذن المتواجد في مدينة سبتة. تشهد ليبيا منذ أيام موجة احتجاجات متصاعدة بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، تحولت من غضب اجتماعي إلى حراك سياسي يطالب إسقاط الحكومة. في طرابلس، المتظاهرون أغلقوا طرقا رئيسية وحاصروا مؤسسات عامة واقتحموا مجمعا للطاقة. حازم حمد.
2: تعيش طرابلس ومدن الغرب الليبي مثل الزاوية ومصراتة والخمس حالة غليان متصاعد بسبب انقطاعات الكهرباء التي تمتد لساعات طويلة في ظل حرارة مرتفعة، ما دفع مجموعات شبابية إلى إغلاق طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وفرض عصيان مدني أمام مؤسسات الدولة. في طرابلس أقدم محتجون على إغلاق أبواب وزارات وهيئات حكومية، بينها وزارة الخارجية وهيئة الإسكان ووكالة الأنباء، في رسالة تعكس فقدان الثقة في أداء الحكومة وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية. بلغ التوتر ذروته باقتحام مجمع ميليتا للنفط والغاز غرب العاصمة، حيث أغلق المتظاهرون خطوط الغاز المغذية لمحطات التوليد، ما هدد بحدوث إظلام شامل وأجبر المؤسسة الوطنية للنفط على وقف جزئي للإنتاج قبل تدخل قوات حكومية لإعادة تشغيل المجمع. سياسيا، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رحيل حكومة عبد الحميد للدبيبة وكل الأجسام السياسية القائمة وسط انقسام حاد بين سلطات الشرق والغرب، ما يجعل أزمة الكهرباء انعكاسا لفشل أعمق في إدارة الدولة وتوحيد مؤسساتها.
1: ما زالت الحرائق مستعرة منذ 4 أيام بالقرب من أثينا، مع تجدد اشتعال بعض البؤر بالرغم من تراجع هبات الرياح وإشراك نحو 10 طائرات إطفاء في عمليات إخماد النيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي، الدول الوسيطة تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، جولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما، المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة.
3: شكرا لك يا رولا أبي حيدر. مستمعينا ومستمعاتنا، نستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، ابقوا معنا.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وتبدأ أحوال الطقس رضا من هنا من باريس.
3: وهو كذلك رولا، في العاصمة الفرنسية اليوم غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية. في لندن أيضا غيوم متفرقة مع 29 درجة مئوية. زخات وأمطار مرتقبة نهار اليوم في العاصمة الألمانية برلين مع درجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية. السماء صافية تماما في العاصمة الإيطالية روما، درجة الحرارة بها تصل إلى 38 درجة مئوية. وأخيرا في مدريد، الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية.
1: أعوام على انفجار مرفأ بيروت، ورغم أن الحكم اللبناني الحالي لم يعد خاضعا لنفوذ حزب الله، إلا أن القرار الظني حول الملابسات والمسؤوليات لم يصدر بعد.
3: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
5: ذكرى انفجار مرفأ بيروت تعود للمرة السادسة من دون أن يكون القضاء قد حسم ملف القضية وتحديد المسؤوليات فيها، ورغم أن طبيعة الحكم تغيرت في لبنان ولم يعد خاضعا لنفوذ حزب الله كما كان لحظة الانفجار وبدايات التحقيق في ملابساته، إلا أن إصدار القرار الظني لا يزال يتباطأ، حتى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتبر في بيان أمس أن صدوره بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن لا تسوية على حساب العدالة ولا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه. ومع ذلك يبدو أن تعقيدات سياسية لا تزال تحول دون إحراز تقدم نحو كشف الحقيقة.

0: التي تواصل عائلات الضحايا إقامة وقفات وفعاليات احتجاجية للمطالبة بها. وكان الانفجار الذي اعتبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث نجم عن اشتعال كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، وكانت مخزنة منذ أعوام في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات سلامة كافية، وأدى إلى مقتل 230 شخصا وإصابة نحو 6000 وإلى تدمير أحياء واسعة من العاصمة. ورفضت الحكومة آنذاك دعوات إلى طلب تحقيق دولي مستقل، أما التحقيق المحلي فواجه ضغوطا كان أبرزها تهديد وجهه وفيق صفا أحد مسؤولي حزب الله للمحقق العدلي طارق البطار، إذ كان الحزب أكثر الجهات المشتبه بها في تغطية عملية تخزين 2750 طنا من نيترات الأمونيوم عام 2013، وتردد أنها استوردت لمصلحة النظام السوري السابق الذي استخدم كميات منها. وعندما وقع الانفجار في 4 أغسطس عام 2020 قدرت قوته 500 طن من هذه المادة. وخلال 7 أعوام كان مسؤولون سياسيون وأمنيون وإداريون على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يتخذوا أي إجراء للتخلص منها. أما القاضي البطار فأنهى تحقيقاته منذ أذار مارس الماضي وحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية حيث لا يزال حتى الآن.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك نوتا. محمد بوشيبة.
2: نوتة عربية.
1: موقع المدن نشر مقالا تحت عنوان أرجوحة تهديدات ترامب الإيرانية.
3: نعم رولا، يرى بسام مقداد في موقع المدن أنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بعد إشعال حربه مع إسرائيل ضد إيران آخر شهر شباط فبراير المنصرم، لكنها جاءت هذه المرة بعد سلسلة من حملات القصف الليلي على إيران والتي كان من المتوقع أن تنهي تعنت إيران وتعيدها إلى طاولة المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية التي يملي ترامب شروطها، ولذلك كان التهديد ثقيل الوقع وجاء التراجع عنه أثقل وطأة بعد أن تعبت المنطقة من انتظار النهاية للمسلسل الأمريكي الإيراني. وأوضح الكاتب أن التراجع الأمريكي عن التهديد بناء لطلب إيران ودول الخليج يظهر أن أحدا من أطراف النزاع لا يريد الحرب الشاملة، كما يمكن القول إن هذا التراجع قد نقل المنطقة من حافة الحرب إلى مرحلة إدارة الأزمة كما كان الحال في الأشهر الأخيرة، وهذه المرحلة وإن كانت أقل خطورة من المواجهة المباشرة إلا أنها لا تقل هشاشة عن المرحلة التي سبقتها، فأي خطأ في الحسابات أو حادث أمني غير محسوب قد يعيد التصعيد إلى نقطة الصفر.
1: نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط لبنان المرفأ في انتظار العدالة.
3: نعم رولا، يقول حنا صالح في صحيفة الشرق الأوسط لقد انقضت 6 سنوات على التفجير المروع الذي دمر مرفأ بيروت وخلف دمارا هائلا وقتل كثيرين وأبرز الحدث العدالة كمطلب للعاصمة وأهلها، لكن رغم قرارات الادعاء ما من مسؤول طلب السماح من الناس ولتاريخه ولم يصدر القرار الاتهامي ولم يحاسب أحد، فقد استمروا على كراسيهم واطمأنوا إلى تغول دويلة حزب بالله، يقول الكاتب التي هددت بقبع قاضي التحقيق العدلي طارق البطار. وحتى اليوم بقيت الأسئلة من دون أجوبة عن تأخر إعلان القرار الاتهامي. وتابع الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن ما حفر في ذاكرة المواطنين أنهم تركوا لمصيرهم ذلك المساء المشؤوم، الضحايا في المرفأ وفي الطرقات والبيوت، الجرحى ينزفون، الدمار في كل مكان، وبيروت لم تعد بيروت لكن من تحت الرماد خرج شبان وشابات دفعوا من كل جهات لبنان للملمة جراح العاصمة وأهلها. وبعد 6 سنوات على التفجير المرفأ يضيف الكاتب مسؤولية السلطة التنفيذية كبيرة في الحض على إعلان القرار الاتهامي وحمايته، لأن ذلك يفتح باب المحاسبة وبدء طي صفحة السلطة العميقة التي غطت الكبائر.
1: صحيفة القدس العربي تتساءل من جهتها هل بات الصراع في السودان حربا بالوكالة؟
3: أفاد مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي أنه في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي شهر حزيران يونيو المنصرم قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في السودان تحولت إلى صراع بالوكالة بين عدة دول، وقد زاد الانقسام بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية من صعوبة وضع حد لها. واعتبر الكاتب أن تلك الإحاطة التي تقدم بها روبيو أمام الكونغرس الأمريكي تبين أنها وصف واقعي للحالة السودانية، إلا أنها في الوقت نفسه محبطة أن تأتي من دولة أو من الدولة الأولى في العالم، خاصة عندما قال وزير الخارجية الأمريكي إن السودان ليس على جدول الاهتمام في الأجندة الأمريكية للإدارة الحالية. ومع ذلك تبقى الحرب قائمة اليوم في السودان، يضيف الكاتب، بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع المنشقة عن الجيش السوداني، وهي بمعايير القانون الدولي حرب داخلية. لكن هذه الحرب الداخلية ما كان لها أن تمتد إلى عامها الرابع لو لم تكن هناك أطراف تمد في عمر هذا الصراع وتدعم الطرفين ماديا وعسكريا ودبلوماسيا في أروقة صنع القرار الدولي.
1: الخليج بين إعادة التموضع وضرورة حالة الاتحاد، عنوان في موقع إندبندنت عربية.
3: كتب نبيل بن يعقوب الحمر مقالا في موقع إندبندنت عربية، يرى أنه خلال العقود الماضية واجهت منطقة الخليج تحديات سياسية واقتصادية وأمنية هائلة، من حروب وصراعات إقليمية لتقلبات أسعار النفط والتحولات العالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد. وقد أظهرت الأزمات المتتابعة أهمية الموقف الجماعي، يضيف الكاتب، فكلما توحدت الكلمة والموقف زادت القدرة على مواجهة التحديات، وكشفت بعض الأزمات التي واجهتها دول الخليج وكانت آخرها الحرب الأمريكية الإيرانية هذه، وضرورة الوصول إلى درجة أعلى من التكامل المؤسسي والسياسي. ويقول الكاتب إن أمن الخليج ليس غاية بذاته، بل هو بوابة التنمية والرخاء لدوله وشعوبه، وبوابة التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة والصناعة والتقنية، وبوابة لحياة شعوب دائمة تتطلع إلى الاستقرار بعيدا عن لغة الصراعات والحروب المدمرة التي أحرقت المحيط وعاقت نهوضه لعقود.
1: شكرا لك محمد بوشيبة.
2: ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجارية أو التجريبية.
1: ريبورتاج تريز جدعون من زوطر الغربية.
4: تقدمت بيوت، تقدمت شباب، أغلى شباب.
5: طلعت أنا على البيت لقيته مدمر.
6: بظل إحنا اللي فينا نصلحه شوي شوي، إن شاء الله الضيعة بترجع.
7: في حارة العباسية في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطي جنوبي لبنان، لم تعد البيوت كما تركها أصحابها، ولم تعد الجدران تحتفظ بذكريات العائلات، بل أصبحت تحمل أثار الحرب وما خلفته من دمار.
8: في ناس بيوتها فيها مدفعي وغارات نازلة، احنا منطالب الدولة تأمن بيوت جاهزة للعالم كرمال تجي تستقر وترجع الحياة لإلها.
9: كان عندنا جورة ما جمراتي جرفاتها جرف.
7: ندخل إلى البلدة بمواكبة الجيش اللبناني. يفتح أبو علي باب المنزل للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب، يتوقف يتأمل غرفة الجلوس حيث كانت الأسرة تجتمع كل مساء.
9: معاش بدنا نرجع نطلع من أرضنا طبعا تحت القصف، بعد الأسرائيل بزلطة الشرية عم يفجر بيوت.
7: على بعد أمتار يقف محمود أمام ما تبقى من منزله، يشير إلى الركام الذي كان يوما بيتا يجمع الأبناء والأحفاد.
5: شفنا الدمار، ظلم لأهل الضيعة، حرام اللي عملوه، من ضوء شمعة ومنقل، مهم الإنسان يعيش بكرامة، ما بتنبيع ولا بتنشرف.
10: طالع من عجل طالع من الصبح، عندنا مطرح في بيتنا، مطرح ما خلقنا.
11: في عالم بسكر بوابة، في عالم بصلح خزانات.
7: في الساحة تبدو الحياة خجولة، المقهى الذي كان ملتقى لأبناء البلدة لم يعد كما كان، والكراسي التي ضجت يوما بالأحاديث صمتت تحت أثار الدمار. حسن فقيه صاحب المقهى.
12: يعني روح الضيعة مثل ما بيقولوا، وهلا الحمد لله رجعنا عم نجدد هيدا الموضوع، قد ما فينا نرجع نطورها ونرجع نقلع لنضلنا صامدين بهيدي الضيعة بهيدي الأرض. تعودين ما من يومنا بنسمع القصف.
7: أطفال البلدة عادوا إلى أحيائهم، حسين وابن عمه يتنقلان بحذر بين البيوت المهدمة.
13: اليوم أنا بيتي انضرب بالحرب، وهلأ قاعدين عم نحاول نشيل شغلات منه، سنتياب، أغراض. هذه الأرض إلنا وما نتركها لحدا، والأرض مقدسة.
14: اضرب بعصاك البحر لنعبر فالكل بايعك.
7: لكن فرحتهم تبقى ناقصة، فلا كهرباء ولا مياه
1: نوتا. العربية
7: تحتاج إلى إعادة تأهيل قبل أن تستعيد البلدة الإيقاع الطبيعي، فقد تعرض 80% من المنازل لأضرار متفاوتة. رئيس البلدية عبد عز الدين:
15: العالم اللي بدها تقعد ما عندها خزانات تحط فيها مي، رجعنا للحياة البدائية، ما في عندنا شيء نهائيا، مقاومة سمون ما في، كل الوضع مضرب بزاوية الغربية، البيوت كلها مهدمة، يعني اللي عنده مأوى هيك يمشي حاله فيه عم يرجع بيقعد، إن شاء الله عم ترتب أمور الناس، يعني عم تتزايد الأعداد شوية كل يوم عن يوم.
7: بين بيت فقد الجدران وطفل يبحث عن مساحة للعب ومزارع يتطلع إلى الأرض، يكتب أهالي زوتر الغربية فصلا جديدا من حكاياتهم. ترجت عون، زوتر الغربية، جنوبي لبنان، مونتي كارلو الدولية.

0: نجدد التحية الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميلة شيرين ناصر، بعد ذلك لكم موعد مع نشرة اقتصادية وهي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق معك يا رضا.
1: نعم رولا، وفيه البنك المركزي الأوروبي يقول في تقرير له حرب إيران تضغط على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المحروقات في فرنسا إثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
0: في النشرة الرياضية التي عدها ويقدمها اليوم زميل صدام صديق، ضغوط على رئيس الفيفا بعد فشل مبادرة مستثمري القطاع الخاص، وأيضا جولة على الانتقالات قبل أن نتوقف مع غدا عبد العال في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dualia.com.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. أكيد
2: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
3: موجز إخباري جديد أعدته وتقدمه شيرين ناصر. تفضلي شيرين.
4: شكرا لك رولا. أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المفاوضات مع إيران تجري حاليا، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام المسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يتم تحديد أي موعد لعقد اجتماعات بين الجانبين. وأضاف بقائي أن إيران لا تخطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج خلال الأيام المقبلة. وليلا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب سفينة شحن في مضيق هرمز من دون تسجيل أي أضرار أو إصابات. أمس طمأن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكلف بتنفيذ خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة، طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة لن يبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل. وتزامنا أدانت دول الوسيطة في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القطاع في وقت كثفت فيه إسرائيل من ضرباتها التي أسفرت عن مقتل 19 فلسطينيا منذ الأحد. تسعى الحكومة اللبنانية إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد بحسب ما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس عشية جولة مفاوضات جديدة مع الدولة العبرية تستضيفها العاصمة الإيطالية روما لمدة 3 أيام. ونقل وزير الإعلام بول مرقس عن سلام تأكيده خلال جلسة للحكومة السعي لانسحابات إسرائيلية متتالية من أراضي لبنان وصولا إلى الانسحاب الكامل من جنوب البلاد. إلى دمشق حيث وصل أمس رئيس أقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني في أول زيارة له منذ تولي السلطات السورية الجديدة الحكم. وتركز هذه الزيارة على بحث آليات تطبيق اتفاق دمج المؤسسات الكردية ضمن إطار الدولة السورية. واليوم قال حاكم منطقة لينينغراد في روسيا أن طائرات مسيرة استهدفت منشأة تخزين بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ، ولم يذكر حاكم المنطقة اسم المنشأة المستهدفة. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في حزيران الماضي تجاوز 6000 شخص. نهاية الموجز.
0: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
5: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونت كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. وقع العراق وتركيا اتفاقية جديدة لمواصلة تشغيل خط كركوك جيهان النفطي بطاقة تصل إلى 750 ألف برميل يوميا. ويمهد الاتفاق الجديد استمرار التدفقات النفطية العراقية عبر تركيا، ما قد يساهم في تقليل الآثار السلبية التي تسبب بها إغلاق مضيق هرمز على الصناعة النفطية العراقية والقدرة المالية للحكومة. هل يعتبر هذا الاتفاق بين العراق وتركيا لتصدير النفط عبر أنبوب جيهان اتفاقا استراتيجيا أم مؤقتا زياد؟
6: من الناحية القانونية والتعاقدية يمكن اعتبار هذا الاتفاق أنه اتفاق مؤقت مقيد بسنة واحدة فقط، تهدف إلى ضمان استمرار نقل وتحميل وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، وعطاء الفرصة للأطراف العراقية والتركية للتفاوض والوصول إلى اتفاقية طويلة الأمد. لكن من الناحية السياسية والاقتصادية يمكن لهذا الاتفاق أن يحقق بعدا استراتيجيا لثلاثة أسباب. السبب الأول يمنع حدوث فراغ تعاقدي بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، ويحافظ على منفذ جيهان بوصفه المنفذ العراقي الرئيسي إلى البحر المتوسط. السبب الثاني يمنح بغداد وأنقرة سنة كاملة للتفاوض على اتفاق أطول أمداً لا يقتصر الاتفاق الجديد على أجور نقل النفط وتشغيل الأنبوب، وإنما قد يشمل تطوير خطوط الأنابيب والغاز والاستثمارات ومشاريع الطاقة المشتركة. السبب الثالث كذلك يتزامن هذا الاتفاق المؤقت مع العمل على تطوير مشروع خط البصرة حديثة وربطه باتجاه أنبوب كركوك وجيهان، وهو المشروع الأهم استراتيجيا بالنسبة للعراق، لأنه يمكن أن يسمح مستقبلا بنقل جزء من نفط حقول الجنوب العراقية إلى تركيا بدلا من اقتصار الأنبوب الحالي على نفط كركوك وأقليم كردستان. الحكومة العراقية خصصت لهذا المشروع 1.5 مليار دولار خلال عام 2026 مع كلفة تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. مع ذلك ينبغي عدم المبالغة في أثر هذا الاتفاق المؤقت. الطاقة المتاحة عبر الخطوط الشمالية ما تزال محدودة مقارنة بصادرات العراق الجنوبية التي كانت تقارب 3.4 مليون برميل يوميا. أما الخط الذي جرى تأهيله من كركوك إلى المنظومة العراقية التركية فتتراوح طاقتها المعلنة بين 200 إلى 250 ألف برميل يوميا فقط، وبالتالي لا يستطيع اتفاق السنة الواحدة بمفرده أن يقلل بصورة جوهرية اعتماد العراق على موانئ الخليج ومضيق هرمز بالنسبة للتصدير النفطي.
5: وهل يمكن أن تتحول تركيا عبر هذا الاتفاق إلى بوابة العراق الرئيسية لتصدير النفط لأوروبا والأسواق الغربية الأخرى زياد؟
6: نعم، يمثل أنبوب كركوك جيهان منفذا مهما واستراتيجيا للعراق نحو البحر المتوسط والأسواق الأوروبية والأمريكية، كما أن تطويره وربطه بخط البصرة حديثة يمكن أن يسمح مستقبلا بنقل جزء أكبر من نفط الحقول الجنوبية إلى تركيا وتقليل الاعتماد شبه الكامل على المنافذ البحرية الجنوبية. لكن أنبوب جيهان ليس الخيار الوحيد أمام العراق. الحكومة العراقية تدرس الآن إنشاء خط حديثة بانياس باتجاه الساحل السوري إضافة إلى خط البصرة العقبة نحو البحر الأحمر، وإذا نفذت هذه المشاريع بالطاقات المخطط لها فقد تسمح للعراق بتصدير أكثر من 50% من طاقات التصديرية الحالية عبر المنافذ خارج منطقة الخليج. خلال فترة الاستقرار وانسيابة التصدير عبر الموانئ الجنوبية تكون هذه الأنابيب مسارات تكميلية توسع قدرة العراق على الوصول إلى أسواق أكثر وتمنحه مرونة أكبر في توجيه صادراته، لكنها تتحول في أوقات الحروب والمشاكل الجيوسياسية وتعطل الملاحة في مضيق هرمز إلى منافذ بديلة تحمي استمرارية تدفق الصادرات النفطية العراقية وتولد الإيرادات بالنسبة للمالية العامة. لذلك تبقى حاجة العراق إلى هذه الأنابيب كبيرة واستراتيجية، لأنها لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة فقط، بل توفر وصولاً أسرع وبشكل متنوع إلى أسواق أوروبا والبحر المتوسط وغيرها من قواعد بالنسبة للزبائن، وتفتح المجال كذلك أمام استثمارات عراقية في المصافي والتخزين والبتروكيماويات ومرافق التصدير داخل الدول المرتبطة بهذه الأنابيب، بما يدعم التكامل العمودي للعراق في سلسلة الطاقة الإقليمية والعالمية بدلا من الاعتماد بشكل شبه كامل على تصدير النفط الخام. لذلك لا ينبغي النظر إلى أنابيب جيهان وبانياس والعقبة كمشاريع متنافسة، بل كشبكة متكاملة لتنويع منافذ التصدير العراقي وتقليل تركز المخاطر في منفذ واحد، وتعزز قدرة العراق على حماية صادراته وتوسيع حضوره في أسواق الطاقة العالمية.
5: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: والآن إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، تحذير من البنك المركزي الأوروبي، حرب إيران تضغط على إنفاق الأسر في منطقة اليورو.
2: نعم رولا، حذر البنك المركزي الأوروبي في تقرير أصدره أمس، حذر من أن الحرب في إيران أثرت سلبا على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، موضحا أن الاستهلاك تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأولى من الحرب نتيجة انخفاض ثقة المستهلكين قبل أن يسجل تعافيا محدودا بقي دون مستوياته السابقة، وأشار البنك إلى أن تباطؤ الإنفاق يعمق حالة الضعف التي يعانيها اقتصاد المنطقة منذ سنوات ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي.
3: وماذا يعني أي تصعيد جديد للحرب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
2: احتمال رولا تراجع الإنفاق الاستهلاكي مجددا، إذ يميل المستهلكون إلى خفض مشترياتهم غير ضرورية وزيادة الادخار عند تصاعد التوترات الجيوسياسية.
3: ستحدثنا يا رضا الآن عن ارتفاع سعر المحروقات في فرنسا وتداعياته على القدرة الشرائية.
2: نعم رولا، يواصل سعر المحروقات ارتفاعه في فرنسا مع ضغط متزايد على القدرة الشرائية للأسر في ذروة موسم العطلة الصيفية، وبلغ متوسط سعر لتر الغازوال في المحطات الفرنسية نحو 2 يورو و22 سنتيما، مسجلا ارتفاعا يقارب 35 سنتيما خلال شهر واحد، ليقترب من الرقم القياسي المسجل في نيسان أبريل الماضي.
3: وما أسباب هذا الارتفاع المتواصل رضا؟
2: يعود هذا الارتفاع أساسا إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ويمثل الغازوال أكثر من 46% من أسطول السيارات في فرنسا.
3: ضغوط على رئيس الفيفا بعد فشل مبادرة مستثمري القطاع الخاص وجولة على الانتقالات.
2: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
7: صباح الخير. نبدأ مع عزمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي يواجه مجموعة كبيرة من الضغوط بعد فشل خطته في تأسيس شركة لإدارة أنشطة وفعاليات الفيفا، مع فتح الباب لمساهمين من القطاع الخاص امتلاك حصص في فعاليات مهمة ككأس العالم لكرة القدم. إنفانتينو لم ينجح في تمرير المشروع بعد الضغوط الكبيرة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكونكاكاف. الأوروبيون هددوا بعدم المشاركة في كافة بطولات الفيفا في حالة استمرار المبادرة، وعلى الرغم من تراجعه إلا أن الاتحادات الأوروبية بدأت في إرسال رسالات سحب الدعم عن إنفانتينو في مسعيه لفوز بولاية جديدة في انتخابات فيفا في أذار مارس المقبل في الرباط في المغرب. الاتحاد الويلزي لكرة القدم أول المعلنين رسميا من أوروبا تخلي عن إنفانتينو، وأكد في بيان رسمي بالأمس أنه لن يدعم ترشيح السويسري بعد الإخفاقات الأخيرة في مجالات الحوكمة الرشيدة والإجراءات والقيادة والقيم والتواصل وسلامة التقدير، كلها أمور أكدت على أن إنفانتينو فقد ثقة الاتحاد الويلزي للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية. في ذات الاتجاه سحب الاتحاد الصربي والاتحاد السويدي الدعم لإنفانتينو، ومن المتوقع أن تتوالى الخطابات تباعا من المنظومة الكروية الأوروبية التي تبحث عن بديل ليحل محل صاحب 56 سنة، وفقا للتقارير التي تشير من جهة أخرى إلى اجتماع مرتقب بين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية. اجتماع في سالزبورغ النمساوي على خلفية السوبر الأوروبي بين البي اس جي والسونفيلا الإنجليزية في 12 من الشهر لمناقشة إمكانية مقاطعة نسخة كأس العالم للأندية في 2029 في حال بقاء إنفانتينو على رأس الفيفا. في ذات الاتجاه أكد كونكاكاف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على أهمية القيام بمراجعة شاملة لأسلوب إدارة إنفانتينو للفيفا، مؤكدا على وجود قلق تتشارك العديد من الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء. في ذات الاتجاه أيضا اعتبر مدير التسويق السابق في اللجنة الأولمبية الدولية مايكل بين أن قيادة رئيس الاتحاد لكرة القدم التي امتدت لعشرة أعوام أصبحت عبئا ساما، مؤكدا على أنه يحتاج لمعجزة للبقاء في مركزه.
3: اضطر إنفانتينو
7: إلى التراجع عن مشروع إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى مسابقات فيفا على رأسها كأس العالم بعد أن واجه انتقادات واسعة ومخاوف من تحويل كرة القدم إلى السلعة، وفي ظل أيضا شبهات تتعلق بتضارب المصالح. وعقب ردود فعل قوية وغاضبة أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تراجع عن الخطة، هذا وتشير تقارير إلى استعانة جاني إنفانتينو ومسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع هذه الضغوط. وفي ذات الاتجاه أصدرت اتحادات كرة قدم بيانات مساندة لإنفانتينو، من أبرزها الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم. نبقى مع كرة القدم أيضا، حيث مدد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عقده على رأس الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة إلى العام 2030، وذلك بعد قيادته للمنتخب الأمريكي إلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد أن حقق أيضا 3 انتصارات في نسخة واحدة في المونديال المرة الأولى في تاريخ المنتخب الأمريكي. وتولى الأرجنتيني إدارة التهديف الفني للفريق الأمريكي في العام 2024 في الانتقال الصيفي على تشيلسي اللندني بالأمس عن التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون لمدة عامين قادما من الجار برانتفورد، من جهة على نيوكاسل عن التعاقد مع الحارس التشيكي لوكاش هورنيت من سبورتينغ البرتغالي مقابل يصل ل 25 مليون استرليني وفق التقارير. نيوكاسل الذي فقد مجموعة من الأسماء هذا الصيف من أبرزهم أنتوني جوردن إلى برشلونة، تونالي إلى توتنهام، والمدرب إيدي هاو وفي طريقه للتخلي عن خدمة البرازيلي برونو غيماريش لأرسنال بطل إنجلترا، وذلك وفقا للتقارير. بذن ذات أخبار رياضية للقاء
2: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
3: ترامب يؤكد عقد محادثات مع إيران وطهران تنفي. الدول الوسطى تدين ما تصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة. جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم في روما. بارزاني في دمشق لبحث التعاون وتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية والأكراد. المفوضية الأوروبية تدعو إلى رد أوروبي مشترك بعد أزمة سبتة. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تودي بحياة 14 شخصا. تجدد الحرائق قرب أثينا مع تدخل طائرات الإطفاء.
2: إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال،
3: والعنوان عض قلبي ولا تعض رغيفي.
8: إحنا شعوب عندها علاقة خاصة جدا بالأكل، ما بنتعرفش على بعض إلا على سفرة، وما بنحتفلش إلا بعزومة، وما بنحزنش إلا ومعانا صواني ولحمة رايحة جاية من البيوت. الخطيب أول ما بيتقدم بيجيب علبة جاتوه، واللي راجع من السفر بيجيب شوكولاتة، وحتى اللي خارج من المستشفى بنستقبله بشوربة وفرخة ترم عظمه، والمكتئب بتنهال عليه النصايح بفطيرة سجق كيري وفطيرة مشكل جبن. وعندنا مثل شهير بيقول عض قلبي ولا تعض رغيفي. للدرجة دي كسرة العيش أهم عندنا من كسرة القلب. الأكل عندنا مش مجرد غذاء، الأكل لغة كاملة، وسيلة للتعبير عن الكرم والحب والاهتمام والانتماء. ويمكن لو تأملنا شوية في علاقتنا المبالغ فيها بالطعام هنلاقيها ما بتتعلقش بالطعام نفسه بقدر ما بتتعلق باللي بينقصنا في أماكن أخرى من حياتنا. ففي مجتمعاتنا مصادر البهجة محدودة، وكتير من أشكال الترفيه موضع جدل، وكتير من طرق الاحتفال بتجلب معاها تعليقات واعتراضات ونصايح مجانية من الأقارب والجيران والمرة في الشارع. أما الأكل فهو المنطقة الأمنة اللي بيتفق عليها الجميع. مفيش حد هيعترض على عزومة كباب، مفيش حد هيهاجم طبق محشي، ولا حد هيكتب بوست غاضب عشان عيلة جاره كانوا عاملين النهاردة صينية كنافة. لذلك أصبح الطعام هو اللغة المشتركة للسعادة. نحتفل بالأكل ونعتذر بالأكل ونكافئ أنفسنا بالأكل ونواسي أحزاننا بالأكل. حتى المكانة الاجتماعية في كتير من الأحيان بقت بتتقاس بحجم السفرة وكبر حجم الذبيحة. ومع الوقت ما بقاش الأكل مجرد وسيلة للتعبير عن الحب، بل تحول في أذهان كثيرين إلى دليل على وجود الحب نفسه. فإذا امتلأت التلاجة اعتبروا أن الأمور بخير، وإذا لم تتأخر طلبات المطاعم افترضوا أن الحياة سعيدة. في السنوات الأخيرة ومع كل جريمة أسرية صادمة تنتهي بقتل زوجة على يد زوجها، لاحظت ظاهرة غريبة جدا. تلاقي الناس بتفتش في حياة الضحية والجاني بحثا عن أي دليل يفسر اللي حصل، ثم يظهر أحد الأقارب أو الجيران ليقول الجملة السحرية ده كان بيجيب لها لنفسها فيه، أو ده لسه مأكلها كفتة، أو كان كل أسبوع يطلب لها أكل من مطاعم وكافيهات. وفجأة تحول الأكل إلى شهادة حسن سير وسلوك، وكأن الإنسان اللي يشتري لمراته سندوتش يوم الخميس مستحيل يكون عنيف معها الجمعة، أصل ده لسه مأكلها حواشي يا جماعة هيقتلها إزاي؟ والحقيقة أن دي زاوية شديدة الغرابة للنظر إلى العلاقات الإنسانية. الأكل قد يكون علامة حب جميلة، لكنه ليس دليلا على صحة العلاقة، وإلا لكانت كل المطاعم حول العالم مراكز للإرشاد الأسري. المشكلة أننا أحياناً بنختزل العلاقات المعقدة في إشارات بسيطة يسهل رؤيتها، فمن السهل أننا نلاحظ أنه كان بيشتري لها أكل، لكن من الصعب أننا نعرف كان بيقول لها إيه خلف الأبواب المغلقة. من السهل رؤية صور العزومات والسفر والاحتفالات، لكن ما فيش حد بيشوف الخوف أو الإهانة أو التهديد أو سنوات التآكل بالبطيء اللي بتسبق الانفجار، لأن الحد الأدنى من الإنسانية ليس أن تطعم شخصاً، الحد الأدنى من الإنسانية إنك تسيبه عايش. فطلبات المطاعم لا تقي من طعنات السكين. غادة عبد العال.
9: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج. إبراهيم صباح الخير.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر موجود في برج الحمل، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
10: نعم، القمر موجود في الحمل لآخر يوم لأنه بكرة بده ينتقل إلى برج الثور. الزوايا ثلاثة، أول واحدة تشكلت الساعة 1:22 بعد منتصف الليلة الماضية، هاي اقتران بين القمر وزحل. اللي عنده مشكلة في الحاضر مش لاقي لها حل يهرب من الحاضر إلى الماضي وبيكون مزاج الطبع. الزاوية الثانية حصلت الساعة 4:15 بالفجر، تربيع بين القمر وعطارد. بعض الأشخاص بيشغل فكره بأمور ما فيش من وراها أي فايدة ممكن تخليه مزاج الطبع. الزاوية الثالثة والأخيرة متأخرة تقريبا الساعة 9 الجاية، سكستايل يعني 60 بين القمر والمريخ، هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. آخر شيء بدي أقول إنه في خلو مسار بس جاي مش في النهار، جاي متأخر بالليل الساعة 9:08 وبينتهي بكرة بالفجر الساعة 4:35. واضح إنه خلو المسار فترة غير مناسبة أبدا لأي خطوة مهمة أو مشروع جديد.
2: طيب لنرى تأثيرات القمر الآن ونبدأ بالحمل.
10: نعم، هو راح يكون في تشابه كتير بين امبارح واليوم لأنه القمر ما غير موقعه. إذن اليوم كمان الحمل مليان طاقة، مليان نشاط، قدر على مواجهة مشاغل وإنجاز قسم كبير منها. شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه. المستفيد أكثر اليوم من هذا البرج هم مواليد شهر أبريل نيسان. كمان بنلاحظ على الحمل بهاي الفترة مليان طاقة، مليان نشاط من الشمس الموجودة بالأسد، وأفراد العائلة لا ما بتخلوا عنه، أفكاره مقبولة عندهم. بالنسبة لمولود برج الحمل بإمكانه في هذا اليوم أن ينجز إنجازا معينا، يعني بادر بخطوة معينة إذا في دماغه شيء من هذا القبيل ويدفع بمصالحه لقدام.
2: ماذا عن الثور؟
10: مع مزيد الأسف الثور من امبارح تعبان، اليوم كمان تعبان نفس الشيء. السبب بسيط إنه القمر موجود بالحمل بيت المتاعب، كمان الشمس موجودة بموقع مش عم بيساعد كتير، فمخاطر ما في مخاطر بالمرة، بيت الصحة فاضي عندهم، لكن نوع من الملل ممكن ينال منهم. إذا مطلوب منهم في هذا اليوم إنجاز الشيء ضروري والعاجل من العمل وأن يخلدوا إلى الراحة. بتم عندهم فرص حلوة من ناحية رومانسية، بيعززوا العلاقات العاطفية، الحظ أيضا لا يتخلى عنهم، وأفكارهم مقبولة عند أخ أو عند جار.
2: أخبار الجوزاء؟
10: الجوزاء وضعه أفضل بكتير من الثور في هذا اليوم، وهو نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن جدا أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. أهم نصيحة للجوزاء اللي ولدانين في آخر أسبوع من البرج، من هون لشي أسبوع يطولوا روحهم أثناء تصريف أمورهم أثناء التعامل مع الآخرين، لأنه عندهم كوكب المريخ اللي ممكن يدفع فيهم لتصرفات متسرعة. على أي حال هم عندهم طاقة ونشاط وحيوية، وكمان أفكارهم منصبة بهاي الفترة حول أفضل الطرق لكسب المال.
2: ننتقل إلى السرطان.
10: السرطان مركز على عمله على مركزه الاجتماعي على مع المسؤولين قدامه اليوم كمان مثل امبارح فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف خاصة إذا كان من مواليد شهر يوليو تموز عنده فرصة حلوة يتقرب من المسؤولين أفكاره مقبولة عندهم واللي بيشتغل بشكل حر مستقل يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله هذا اليوم بأكمله لغاية الساعة 8:30 بالمساء يعني كل ساعة النهار بيستفيد في بهاي الخطوة وإذا ناوي يعملها تغيير جذري على طبيعة عمله وبتم عند سرطان أجواء رومانسية دافية.
2: ما الجديد عند الأسد؟
10: الأسد الحقيقة النشط مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة بمنهم بطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة التجار عم بيستفيدوا اليوم كمان في عملية الاستيراد والتصدير الجديد أنه المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر آب أغسطس مش يوليو تموز من هذا البرج كمان بالنسبة للأسد بنلاحظ بهاي الفترة أنه قدامهم فرص مالية هاي أغلبها بتيجي من العمل.
2: أخبار العذراء؟
10: العذراء مشغول مثل امبارح في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة في فرصة اليوم كمان مثل امبارح خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول يحصلوا على مبلغ من المال بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث يعني له علاقة مع طرف آخر بس مطلوب من العذراء ينتبهون يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحتهم هم الحلو عند العذراء إنه أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: أخبار الميزان؟
10: الميزان مركز على موضوع الشراكة من امبارح فبنقول له اليوم كمان نفس الشيء بإمكانك تأخذ وتعطي مع الطرف الآخر إذا بدك توقع عقد تجاري بتكون طبعا فاحص ومتأكد منه ممكن التوقيع في أي ساعة من ساعات النهار هلأ بالنسبة للأجواء الرومانسية هي مش هالقد دافية لكن إذا العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج كمان الإمكانية واردة وبنلاحظ الموازين إنه أفكارهم مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل.
2: ووصلنا للعقرب.
10: العقرب راح يتراكم العمل قدامه اليوم تقريبا زي امبارح بس اللي بنضغط أكتر اليوم هم مواليد شهر نوفمبر تشرين الثاني بنقول لهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه بدون ما تبالغوا في الجهد الجسماني بالنسبة للعقرب الأكاديميون عمالهم بيستفيدوا بهاي الفترة في مجال الدراسة والتدريس.
2: أخبار القوس.
10: القوس عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم طبعا إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بس ما يبالغوا في التوقعات لأنه الأجواء الرومانسية مش كتير دافية بعد كم من يوم يعني ابتداء من السابع من هذا الشهر هناك بتكون في أجواء حلوة أكثر مشجعة أكثر وبيسمعوا اليوم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: وصلنا للجدي.
10: الجدي راح يكون مشغول مثل امبارح بأموره البيتية والعائلية والعقارية اللي ما كان عنده فرصة امبارح يدخل التغيير المطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء بإمكانهم طبعا يقوموا بهاي الخطوة في هذا النهار أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة خاصة الأجواء الرومانسية دافية.
2: وإلى الدلو.
10: الدلو نشط في الحركة والاتصالات والتنقلات ولكن أغلبها لمسافات قصيرة بإمكان الدلو يجتاز امتحان أو يجري مقابلة بالنسبة للدلو كمان التجار المحليون اليوم يستفيدوا في عملية البيع إذا كانوا من مواليد شهر فبراير شباط يوم مناسب للدراسة والمطالعة للجميع طبعا ولكن بشكل خاص لطلاب الابتدائي والثانوي وبنلاحظ كمان على مواليد برج الدلو أنه أفكار هم مقبولة عن زملاء العمل اللي بيميلوا للتعاون معهم.
2: وختاما مع برج الحوت.
10: الحوت مركز أكثر شيء على موضوع المالي بنقول له كمان اليوم عندك فرصة لمكسب مالي هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو تسترد مبلغ بدك إياه من قبل ممكن قسم منهم يحصل اليوم على هدية أو جائزة بس المستفيد أكثر شيء اليوم هم مواليد شهر مارس آذار بالنسبة للحوت نصيحة مهمة جدا يديروا بالهم على أكلهم وراحتهم على صحتهم هذا الكلام لأنه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل.
2: في معنى رسالة وليد من رام الله من مواليد 6 شهر 2 عام 1999 يسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
10: نعم، نقول لوليد انت برجك الدلو الطالع الجوزاء. بالنسبة للعمل الفرصة تبعتك من 10 أيلول لغاية 2 تشرين أول، وكمان فرصة تانية آخر شهر بالسنة. بالنسبة للمال هل عندك فرصة من هون لعشرين تشرين أول؟ هذا المال بيكون يا من شراكة أو تعويض أو قرض. وخصوص الصحة، عند الولادة كان عنده كوكب المريخ في بيت الصحة، يعني هذا بيعني أنه نشط في العمل وبيكره الأشخاص اللي ما بي يعني اللي بيهملوا في عملهم، ما بيشتغلوا بشكل جيد. حاليا الوضع اللي صالحه من ناحية جسمانية ما فيش أي مشكلة. الأعضاء الحساسة الساقان، الجهاز التنفس، الظهر السفلي والكليتان. أخيرا سأل عن الحظ. الحظ هو صحيح ما بيلعب دور معه، بس في نفس الوقت ما بيعكسه.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
10: نعم يا رضا، اخترت مغني وكاتب أغاني فرنسي اسمه فرانسوا فاليري.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
10: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.
11: في مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: تمام 7 صباحا بتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد.
2: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع طهران تجري الآن رغم النفي الإيراني. الدول الوسيطة تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ومجلس السلام يسبق نزع سلاح حماس على انسحاب إسرائيل. متتالية من الجنوب، رئيس إقليم كردستان نجف أرزاني في دمشق لبحث التعاون.
3: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية،
0: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: عندي بيعرفني راح وقال بكرة بطل وبعده بيرجع بعده بيرجع هالبيا هالبيا
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: notaarabia.com website واحد لأربعة راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: دمرت اللي ما يتدمر.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوج ما يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم آمين إلهما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

0: لنقلب في الدفاتر.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: يلا حبيبي مشي. يلا يا عمري.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها ولا انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت وين ما كنت نوتة أريبيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: شو بالجو؟
1: نوتا اريبيا دوت كوم
2: ويب سايت واحد لاربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

قديش ناس صحبي أنا وهالبير. عتا نحنا من زمان كتير وغماق وغماق شوف إصرار مطوي بقلوبنا ودموع ومشاوير أنا وهالبير. قديش صار لي بعرفو شو عمر

قديش صار لي بعرفه شو عمر جيل البيادر والولاد السمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم صبايا وحب وشحاريت وانا وهالبيره

Men vent. Oh. لمن شافتني اتنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

اللي حرمتني قديش عدروب الهوى مرجحتني.

Nota Arabia. Nota Arabia. حاجة غريبة

الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، اديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بالعكس بالعكس.
1: نوتة نوتة عربية
2: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
1: وكمان هاي
3: أيها منديلك فيا
4: أيها منديلك فيا
3: منزح لي عاره شيا
1: وكمان هاي
5: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
6: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: Hey Mr. DJ,
2: what do you want?
1: Play something we can dance to.
2: Aight.
3: Okay, roll the drums.

هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد اكو واحد يسرب هاي المعلومات برا، واليوم راح نعرف منه هذا.

0: دفع نبدا الغالي مغرايا.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
1: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
3: خليتني منمشي بخيالك عثر
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: وقتعدتيني.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة عامر زين.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: عشتوا عشتوا.
1: حبه وحابب إلا قديش بحس
2: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
2: وكمان هيك
3: سلم علي وابتسم لي.
2: وكمان هيك
3: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
4: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
3: ديري فيها فابور راح تركي
4: نوتة عربية.
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: نوتة. نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية.
1: نوتة،
0: نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.